بس اي هيدا دنا سي انرجي اسكني تكركا دكرينا دكرا بركر كنسنا ها يا فينومينال هاو توكتونا نوكينا سكتا دشو تيرا دنا كانيون ستلين كرا بار شوك والا شوت تيتر بوت كاب جوت ستاتوس بشارة.